ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على

لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم.

قيمت برهانه وقلت يا عز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما.

القرآن الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن

الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد.

كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حولك.

الصحيحة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة، فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشتع المحسنين منا في المسيئين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جب علينا، يا لطيف ارطب بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير

ثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من

جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام

أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك.

ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلامك.

على مصيرنا وعلى نيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم ولنت لك جباههم ونرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعاً من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعز

الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأهوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غني

اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم.

خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا

اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية، يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات.

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من فضلك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما

محمد القتيل من الحكيم حتى ترى خيرا من الكريم ولا يمسك بخير على يده محتاج كل اخبار

كل مجرم ونجنا من شر كل مجرم وجعل جميع المسلمين قرى ونعم الله فمفاز الله وجعل

جميع العلماء العالمين وجاء جميع العالمين المخلصين وجاء جميع المخلصين المساعدين وجاء جميع

إلى شقائه ومن صغيرا لا يراقب الكبير ومن كبيرا لا يعين بالصغير وجعل قلوبنا على التوابل إلى

لنا وعافنا بعافية نقول في الدارين غير عافية واحم وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة راونا يا ربنا في الانتقام عند الممات وغدا يوم القيام هي خير من تقى الامر هذا ووهب المرفوض والامر هذا محمد

جميل أذن عني ورغم مجدها يا من لديه كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعها عني يكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاكي فيه من عن الثمد بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث أقتفي تدري ذكر ثمدا بقسطه في كل شيء يا بصير يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه نسيم تقول كالمعني وسلم يا احد فليه كنت قل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فليه كنت قل هو الله

كلما أولى إليك الشريعة المطهرة يجيك ربك الخليل أحمد بوجه الكريم يا من يحمد الأرض والأرض.

على الآفات والمدايا وهب لنا الحزن على الطاعات وقفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك.

يأخذ بذنبهم فإنه وإن عثرك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم عدالهم لا تقدرون على بلائك لصوت يصلوا قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارح وصاموا

لكل مجرم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين مكرورا لنا بالله فمفاز الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين

ونعم المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا في الاعتصام عند الممات وغدا يوم القيام في عين خير

بكل بعد الصدور من كهر ومكر ما توجها جيم الأذن عني غرم وجها يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يفق سرمدا كل كرم واجعل مكاتبهما عليك بين لي الذي علي يقتدي بجذرك الحكيم حيث اقتدي تدري ان يكره سرمدا بالقسط

على الآفات والمدايا، وهب لنا الرضا على الطاعات، وقف لنا الحسنة بالأوقات، يا بني آدم يا مولاي.

جميع العاملين المخلصين وجع جميع المخلصين المساعدين وجع جميع الزاهدين المعاشرين وجع جميع المعاشرين المصادقين وجع جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منها أبدا وخيرا واغفرنا بالمسلمين.

وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقاء من الكبير وجعلت لها شقا

أصل ما توجها جيم الأذن عني غلط موجها يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لفق سرمدا كل ظلم وجعل مكاتبه جماعا للسرم بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث أقتفي تدري ذكر سرمدا بقصفي في كل شيء يا بصير يكفي يلا يا سميع يا بصير صلي على من اسمه رسيل رسولك المعني وسلم يا احد فليك كنت قل هو الله احد رسولك المعني وسلم يا احد فليك كنت قل هو

وفقنا الآفات والمدايا وهب لنا الرزق على طاعاتك وفقنا الحسن بالأوقات

تغفر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد وإنهم عدالهم لا تقدر على فلائك لتوقن قلوبهم ليس سميع أبدا.

جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد في القطار وجاء جميع العلماء العالمين وجاء جميع العالمين المخلصين.

كفاراتهم ولم تقيلنا يعقل الكبير وجعل كبيرنا يعين المستقيم وجعل قلوبنا على التوازن بلا تلاشع ولا تحاسد ولا تحاسد ولا تبادل ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير مسلمين قاسمين.

ونعم مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمات راولنا يا ربنا من القتال عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من سقى الامر هذا

جيم الأزم عني ورم مجدها يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يفك سرملا كل ترمل وجعل مكاكي بهما عن الترمل بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث أقتفي تدري مثل سرملا بقسطه

فكل قلبه يسلم يا رب ولي يقل قل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا رب ولي يقل قل هو

عبادك وما تبذلون. آتيتني بذلك الوفاء ما هبا قديما بذلك الوفاء ما

الصلاة المنورة إليك والشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد بوجهك الكريم يا من يحمد الأرض والأرض

الآفات والمدايا وهب لنا الرزق على طاعاتك وكفنا الحسنة في الأوقات

ونجي كل مسلم ومسلمات راوينا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام هي عن خير من تقى الامر هذا وهو فضل المرءوف والامر هذا محمد قدير.

جيب الأذن عني ورب مجدها يا من لديه كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعها عني لكف كاملا كل كامل وجعل مكاتبي بما عملت بين لي الذي علينا يقتتلين بجذرك الحكيم حيث أقتتلين تدري بك كرمة بقسطين.

نبرت إلى أبطي وفاة بالعلم محمد الكثير من الوكيل حتى تلا خيرت الكريم ولا يمسه بفكر علاج محتاج كل أفضل الكفاية هذا وإن يوم الدور أوجاري مبتبع

الحاجات والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك

يأخذ بذنبهم فإنه وإن عثرك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد فإنهم أبدالهم لا تقدرون على ملائكة لصوت يصرخون قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنصت الجوانب وقاموا

للمسلمين ونجنا من طريق كل المجرمين وجعل جميع المسلمين كفار لنا بالله فمكفى كفار وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في الكفار والمسلمات في اجتهادهم كفار وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين.

وجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ومهما وجعل لهم فينا هدى وخيرات وكفهم من هذا وخيرات واغفر بمسلمين.

ويعتقدنا يراقب الكبير مجرى كبيرا يعين للسقيم وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشع ولا تحاسد ولا تحاسد ولا تدافع.

إنما وعدنا بعافية نقول في الدار الخير عافية واحم وخفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة راونا يا ربنا في الانتقام عند الممات وغدا يوم القيام هي عن خير من تقى الامر هذا وهو خلف المخلوق والامر هذا محمد صديق.

يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف سرمدا كل كرم وجعل مكاتبه ما عملت بين لي الذي علينا يقتفي بجذرك الحكيم حيث اقتفي تدري مثل سرمدا بقسطي في كل شيء يا كثيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه نسيم رسولك المعني وسلم يا احد وليد كنت قل هو الله احد رسولك المعني وسلم يا احد وليد كنت قل هو الله

الآداب والمزايا عقوقنا الآفات والمزايا مهزنا الحزن على الطاعات عقوقنا الحسن في الأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك

يأخذ بذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم عدالهم لا تقدرون على بلائك لصوت يسروا قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارح وقاموا

المسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين كرام لنا خلافا فاسرات وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين مخلصين وجعل

واجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا وأبدا واجعلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منها أبدا وخيرا واغفر بهم لوجهك.

ومن صغير لها يراقب الكبير ومن كبير لها يعين بالتقدير واجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشع ولا تعاقب ولا تباسل ولا تبادل ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسعين

المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمات راوينا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام هي عن خير من تقى الامر هذا وهو فضل المرغوب والامر هذا محمد.

0: lu doom adama def yene ko def ko yene ko defagu ko ben lañ koy fay yene bu ko defé ñu fay ko sé ko juroom ñeem diko ful ba mo mat juroom ñaar témer yoon bam def koor néna koor mom yalla ci bopum mo né mom moko momal bopam donte mom lepp waye moko mom jojé mu wax day wané né koor amna lu ñu bari ëmb ñana mo koy fayal bopam kon bi ci koor la bokk yi nonu ci def lu bax bax neuf la ci bax def ci farata bax nonu la ci def ay kafan yeesé mom la suñu borom wax ni waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adhabin aleem ku ci yene def ak safal ci defu ko sax da nga am fayu eleuk bu metti fayu eleuk bu metti boko degge mbugal rek na yalla inshallah musul ñu war ci gor gor nak gaaw bala mo jeex ndax ben mo ne ci wër yu mujj ci atum julli ci at nak bu jeexé yalla rek xam ko koy fekke de won ñam ci bok waye xamuñu kenn ñu bari ci ñun bok xamu fu ñuy fekk xamuñ ba xam dañuy fekk ñu dem wala bu ñëw dañuy fekk ñu man lañ mëna mbé wala buñ ko mëne dara fekk ñu tal ko waaw wala deet kon bok nañ gaawantu bu fukki fan ye mat nak mi bisu tebaski bi ba bañ ci ag ku tedd ki sallallahu alayhi wasallam neena bu wër yu kéro ku ko man tam fasiyé tebaski bum watu bum jempu bum leweku bum def ina yim andal dal bum ci dindi len na bayyi ca ba adika bu ci tebaski da lolou lu muy tek moy day wone ni nit ñepp waj nañ ba jek fasiyé jëf ci digël suñu borom kon bok ñu xamne bis la yo xamne bu ci dem bu ñëwaat ta yalla rek xam ma baam wat fu ñuy fakk ëllë dewe nak bis ba ci dewe nak mag ñi da nañ wax ni soko waxe gon day defen tebeski dong la waye bis ci dewe nak bari yalla ñu bokk ñakoy fekke waye bu yalla mom jeex yalla ñu fekk dewe tañ man ko te taw ki ñaan yalla nak ci ëpp solo ci mbir mi lepp muy naw yalla ñu fekk ñu nang tayal niik ni tam xéjo ñu gëna gaaw lu lepp tayal rek loolu lepp liko waral moy ñak nang rek xol bu bañ xol bu bañ moy xol bu xumaat wala mo ko ba melni aw tax dalé mu dëgg dëgg ko xone bo bi duuré ak wañ sax day genn ay fagnaat yalna yalla musul jidu yeb bam bañ na dal lañ ci musul nak moy waxuma farata yi way yi sew yi ci sa wa ni di ñëw ka dem yeb bu ci nek bu ñëwé nga fexé ba mang lepp yalna yalla dafa dëgg top te musul fa nek bakam te fek rawna ko ay ati at te at musul nek bu ñëwé ñu nangu te man ko def te tal te fek ni dal yaghfirullahu lana wa lakum sa'il muslimin amin
1: benno fm 106.0
2: wal aqibatu lil muttaqin والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن التضحية سنة من سنن الإسلام وشعيرة من شعائر الله التي يجب الحفاظ عليها حتى لو تركها أهل بلد مع القدرة لوجب أن يقاتلوا عليها فهي سنة مؤكدة على الحر المسلم غير الحاج كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى ما دام قادرا عليها قدرة لا تضر به عن نفسه وعمن تلزمه نفقته بالقرابة ويشترط في صحتها سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء ومن الاشتراك في الثمن أو اللحم وأن تقبح بعد ذبح الإمام في اليوم الأول وبعد الفجر في غيره ويندب فيها الضأن والذكر والأبيض والسمين والأقرن وأن يذبحها بنفسه وأن يجمع بين الأكل والإعطاء منها ويكره أن يوكل العاجز على ذبحها الفاسق وأن يطعم منها غير المسلم ليس من عياله ولا يباع منها شيء مطلقا هذا وإن العيد أيها الإخوة المؤمنون أيام أكل وشرب وشكر وقد شرع للأمة حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال لهم

يأخذ بذنبهم فإنه وإن عثرك يا أحد بقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تحزنون على بلائك لصوت يصرخ قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى أبدا لكنما تمسك الجوارح.

لكل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين كفرا لنا غلا فنبقى كفرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العاملين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الكاهنين كاتبين وجعل جميع الناجين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرات وكفهم منها هدى وخيرات واغفرنا بمسلمين

ولم تقل انها يراقب الكبير ولم كبير انها يعين بالتقيل وجعلته غدا على التوازن بلا تلاشع ولا تهاتف ولا تهاتف ولا تهاتف.

نقول في الدار غير عادية واحمي وحفظنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة راونا يا ربنا في الانتقام عند الممات وغدا يوم القيام هي عين خير من كفى الامر هذا ووهب المرفوض والامر هذا محمد صلى الله عليه وسلم.

وجهها جيم الأذن عني ورم وجهها يا من لديه كل أن يقوم لا خير من دعا قريب سمعا عني يفك ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبهما عليك بين لي الذي علي يقتدي بجذرك الحكيم حيث أقتدي تدري مثل ثمدا بقسطي في كل شيء يا بصير يبكي يا الله يا سميع يا بصير.

إليك الشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد جواجل الكريم يا من يحمد

ابنه ابنته مام سيدنا عثمان رضي الله عنه بيمو ديفه لول سيدنا عثمان توك دي خلات ليغا خامني مام لاكو باجينام واخ مو خلات خلات مير يي ديفكو كيمان مو ديم الى صديقه وحبيبه ابي بكر الصديق رضي الله عنه واخبره بما خالته خالته مو ديم تي ابو بكر نيتكو ليكو باجينام واخ ابو بكر نكو صدقت خالد فيما اخبرتك وبشرتك به بيمكو نيتلي ابو بكر نكو سباجان بوبو دي واخنا دغ لولو مولا واخ دي دغ غو ويرلا فلقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم برساله السماء ليدعو الناس الى ترك الاصنام والى عباده الرحمن جل وعلا يالا دادي يوني يونتبي صلى الله عليه وسلم تي بتاخل بو جوغي تي اسمان غير مو و نيت ني دي لين تريلو دي لين تري جامو فرم واي دي لين و جاملين تي يالا سبحانه وتعالى وانك يا عثمان تنغا خامني يا عثمان رجل عاقل لا يخفى الحق عليك بروم خلغا تا فو دغ دك دنجو خام يا عثمان وانك تعلم ان قومنا قد ضلوا يوم ان عبدوا تلك الاصنام التي لا تنفع ولا تضر متي عثمان نكو يو دي نيت كو ام خال nga كو اندك سام خال nga كو ام ساو nga تا دغ موم ديفناني دوكو سيدو كين تا غيس nga سونو نيت ني نيو مل رير دي لين يالا ريرل با تخ ني جامو اي فرام لو خامني دونو جارين دونو لور لولو لا واخ والتي صنعوها بايديهم من الحجاره يالا جو خامني نيوكو ديفار سي سيني لوخو مونتا جارين مونتا لور عثمان نكو ومن هذا النبي انا كان مو يوننت بي دي واخ يا ابو بكر كي نين دي واخ يوننت لا موي كان ابو بكر نكو انه محمد بن عبد الله موي محمد ابن عبد الله انه الصادق الامين موي كو دغو كي موي كو وير كي موي كي نيب وولو عثمان نكو لان فهل لك ان تصحبني اليه نخ من غما يوبو تي كوكو موي محمد صلى الله عليه وسلم منكو نعم نندم ومضينا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راني قال اجب يا عثمان داعي الله فاني رسول الله اليكم خاصه والى خلق الله عامه نبيغا خامتاني اندنا مع ابو بكر ني جيم تي يوننت بي داك موما سين رك نما اجب يا عثمان داعي الله ويل ووت بي الله بي يا عثمان فاني رسول الله اليكم خاصه من اب يوننت لا بي الله يوني تي ين وا قريش واي والى خلق الناس والى خلق الله عامه واي يالا يوننا ما تي مبولم نيتني عثمان نف والله ما ان ملأت عيني منه وسمعت مقالته حتى اصطلحت له لان مسما غيس لو ملني لو دغ سمم نوب لو نوب لو دلال سمم خلينني وصدقت رسالته ثم شهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ففلا عثمان دغيت الاسلام nena lima yonenti bi wax sama xol dafa daldi sedd bi ma daldi gem lettre bi ko yalla yonni ni yalla ko yonni tay moko jox alquran summa shahidtu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ma daldi gem ne yalla rek mo yalla muhammad moy ndawam limu yoll non la islam le sayyidna usman dugge ci l'islam bamu dugge ci l'islam rek ci digënté bobu la daldi denc ci nga xamné moy ruqayya nan la dencé ruqayya mi nga xamné doomi abou lahab moko yoron ci bir nanu amul kenn ko xamanteni bi mas nga nono sayyidina usman lumay bis ni ka tayyi te kenn ki jëk nono ak mom modi abou lahab taqad kana huwa wa zawjatuhu ummu jamil abou lahab ak soxnam ummu jamil ñoy ñaar ñi nga xamne ño gëna metti ak nono ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam abo lahab ag na ci di xop nit ñi di leen moytandiko lo ci lepp lo xamanteni bi mom la yonente bi mom wala mu nekk fa bu fa kenn jégué wax ummu jamil mi soxnam itam ne ko lo man ci lor yonente bi fitnal yonente bi nang ko def ummu jamil mom ag na ci di jël ay deg yuy jame diko tek fu yonente bi jaar ngir metti tal yonente bi sallallahu alaihi wasallam bayalla wacce tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat alhatab takuk moy ummu jamil momle fi jidha hablun min masad dañi torokh aduna torokh alakhirah

yalla alak na len ba nopi ndax nituk yalla wala jeufi yalla gi nga xamne dañu taxaw tem ci weddiko ci bir lolu fasdada abu lahab haqdan wa hasadan lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam umar ci dirub ay jamono mu dem ci usman likay yatazawjaha farafada usman bi usrubin raqiq umar dem ci usman ibn affan ne ko dama la beugona jox hafsa mana dama la ko beugona jox soxna usman gantal umar dem ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko ko jambat ne ko rafada usman libnatihi fatabassama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu ñew ci yonentibi ne ko man di sayyidna usman dama ko beugona may hafsa mu melni dafa gantal bim ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi dafa muñ ne umar يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة واخبو ام جارين جف جو باخ يانن تي دافا موي نكو حفصة دانا كو ووتال جكر جوغن عثمان واي عثمان دانا كو ووتال جبر جوغن حفصة تي لين واخ بي بو باخ حفصة دانا كو ووتال بروم كير بوغن عثمان waye usmanit dana ko wutal soxna sugan hafsa yatazawaju hafsa man huwa khairun min usman wa yatazawaju usman man huwa khairun min hafsa fatazawaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min hafsa bint umar yanantu alayhi salatu wasalam jil hafsa denchal ko bopam muy soxnam mu jil domam bu jigen ummu kalsum jox ko sayyidna usman muy ñaarel bi domam kon joxna usman ki gën ci mom waye wutal na hafsa jëkër digënti mom muy jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam waxon def nako daf ne won hafsa dana la wutal borom kër bu gëna usman waye usman dana la wutal soxna su gën hafsa wutal na usman soxna su gën hafsa muy doomi yonent bi waye wutal na hafsa borom kër bu gëna usman muy jëm mi bopam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fat sallat bila sawjin bi nga xamantene tok na lu yag te dencut bi nga xamantene bi ibnu abi lahab ji fasenako noni la ko dencele ummu kulsum bintu nabiy sallallahu alayhi wasallam togon abdir amul borom keur way yalla dogal na usman la ko yalla dencelon fa ka annama dakhara allah li usmana likay takuna zawjatan lahu kiko yalla dencelon da ñewugul mom la ko yalla dencel moy usman ibn affan radiyallahu anhu mata bi nga xamantene sayyidna usman denc na ñaarelu doomu yonent bi mu ummu kulsum mennum sayyidna usman moy ci eswaru doomu adama ku ma sa denc ñaari doomi ab yonent walamma tazawwajaha usman asbaha yulqabu bi dhin nurayn mu dem bañ diko dakantale bi dhin nurayn borom yaari leer yi borom yaari leer yi leer gu ñeek gi moy ruqayya leeru ñaarel bi moy ummu kulsum radiyallahu anhuma لانه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج احد بابنتي نبي الا عثمان بن عفان امول كن كما دنت نياري دومي اب يونت كما سيدنا عثمان رضي الله عنه وعاش عثمان اسعد حياه مع ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجددت الاحزان مره اخرى وتوفيت ام كلثوم dundata sayyidna sayyidatna ummu kulsum ay fan dundu bu neex waye des ab dir ci kanam tout rek ñakare le delu ci sayyidatna ummu kulsum mom genn ab ligey ci atum wacc ab ligey ci atum juroom ñentel ci gaday gi moy bi yonent bi deme madina ba mu am juroom ñenti at ñakare usman delu gëna yokku am lu ko metti lol ci denc ñaari yonent ñaari doom yonent bi ñom ñaar ñepp ñu genn aduna li annahu ya'lamu أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده بنت أخرى ليتزوجها خمنا يونت بي دسيت بن دوم بو جيجن بومكو مانا جوخ يونت بي ييغ لولو ييغ ني عثمان مي امنا لوكو ميدي امنا و ميدي لول لان لا يونت بي واخ لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان بما اماتون بنن دوم بو جيجن دناكو ماي سيدنا عثمان رضي الله عنه ني لول لا ci walu jihad muy feex ci yoon yalla wala qad shahida usman ibn affan al mashahid wal ghasawat kullaha ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ma'a ghasawat badr
ben xare badr rek lay sayyidna usman wote ci xare yep xare yi ci dess yep and nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walam yata'akhkhar usman lahzatan wahida an al-bazl wal ata'i li khidmat hadha ad-din al-azim sayyidna usman musta yexamta lu mukk ci joxe alalam musta yexamta lu mukk ci liggeyal julit ni musta yexamta lu mukk ci bepp wote bo xamantene bi l'islam wote nako kon koku moy yonen moy sayyidna usman melawu ndiek wi ci joxe alalam ak dundle ko wala qad kana usman ibn affan farisan fi midan al-bazl wal jud usman ibn affan gawar la won bo xamne kumu dakhé raw la ci walu joxe ak tabe wal infaq ak du joxe sa alal ci yon yalla fa khad ja'ala malahu kulluhu li khidmati al-islam wal muslimin alalam jep da ko jël def ko ci ligéyal julit yi ak ligéyal l'islam منذ ان اسلم دبي مو دوجي سي دين الاسلام والى ان فاض روحه الى بارئها جل وعلا بني مسانغو سوف سيدنا عثمان جخي علال اك ديف كو سي يون يالا رك لا ما سا نيك بنين ملو سي ديس مودي كي والو جخي علالم اك دوندل فانه لما هاجر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه كانوا يشكون من قلة الماء العذب في المدينة موتاخ بيغا خامتنا صحابي غداي ناني ديم مك مدينة فك فا يونت بي صلى الله عليه وسلم تا بوبا نوخ مانكي فا لول نوخ مو نيه مو ني مانا نان مانكي نافا بيغا خامتنا ديف ناني لولو ني تا فك بوبا امنا بن تين بو خامني اب يهودي موكو مومون اب يهودي موكو مومون دي جاي نوخ مي بيغا خامتنا لول امنا جولي ني وخالك موم mune len day man na len jay xaj bi ci dess ma jay ko ñi ci dess wa kana yabi'u al-ma'a lil muslimina bi thamanin ba'is man njeggu ser la doon jaye julit ñi ndox bi ten bobu mi ngi tudon bi ruuma yaronte bi alayhi salatu wassalam ne waaw man yashtari lana bi ruuma ana kan moy jënd tenu brom bi wala hul janna ana kan moko jënd ñu fayeko al janna فما كان من عثمان الا ان ذهب الى ذلك الرجل اليهودي عثمان دا دي نيوكي ديم سيتي بروم تين بي وطلب منه ان يبيع له بئر روم مساكو تي موم مو جاي كو تين بي واجي باج نكو دوما لاكو جاي يهود بي لوماي من نالا جاي خاج بي جاي خاج بي موي بو تاي جي يناي رود نان يناي وود نوخ نان بو ليغي نين بايوكو نينن ني تي ديس ما رود جاي لين ما جاي نينن ني ني تي ديس su ngeen jënde xaj bi nonu la koy jaay lan la usman def dafa jog dem andi 12000 dirham fuk jidde ñaar ci ay dirham te lolu bobu lu amon solo la xaaliss bu bari usman delu ñew teewal ala jojule jox ko waaji nga xamni modi al yahudi li yastari nisfa al bi'ri ngir mu jënd gene walu ten bi waye gis nga lu yalla na rasotal bi nga xamantene bi jënd wa jënd na bis waaji di ayé ben bis di bayyi bis ba ci res diko jox julit ni legi bi nga xamé né def na nonu julit yi ñew di ci naan di denc ndox mi di ci may nit ñi di ci naan julit ñom seen bis bobu buñu massaal roo dañuy roo leen doy sekk ci am ndox jël nak li def ci liñu rooton diko may nit ñi nga xamni mu yehoot bi da dem ba gisatut ku mu jaayum ndox ci bisu bopam bobu mu mom ñaari bis la won bi julit bi bis la jaay julit ñi benn bi mom mo ci jaay mo ci roddi ci jaay waye julit ñi ñom jël far ndox ni diko may nit ñi waye ji dem ba manatu ta jaay am ndox mu ne sayyidna usman ñol ma jaay la ben xaj bi ci dess usman ne ko ñaata mu ne ko juroom ñetti jooni bi 8000 dirham fa asbahat al bi'ru khalisatan lil muslimin yashrabuna min ma'iha al 'adl kayfa ma sha'u usman genn wa jinn juroom ñetti jooni dirham jox waaji jënd ben xaj ba ci desone ten ba mujju far julit ñi mom ko ñu di ci nan diko di ci jëfëndiko nu mu leen neex loolu motax faaw boy wax ci histoire sayyidna usman nga wax ni moy ki nga xamne mo jëndon bi euro moy tenu rom bobule tab yu hor momen ko benen melokan bi ci dess modi sayyidna usman ci walu dundulem walu mana joxe alal عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين ان ينفقوا من اجل توسيع المسجد بيونت بينا دما بوغون كات جاكاجي جوليت ني يوكو نان ليغي ني ياتال جاكاجي يوكو جاكاجي يونت عليه الصلاه والسلام لان لا واخ
من يوسع لنا مسجدنا هذا وله بيت في الجنة. أنا كان موي من يوزع لنا مسجدنا هذا وله بيت في الجنة. أنا كان موي يأكل جماجي يتبخ لكم نيك في الجنة. أمتي لومي عثمان بريد جوك تخو دالي دم وخال الصوف جندكو لور جاكجي الأرض المجاورة للمسجد بعشرين ألف درهم. عثمان جوك دم جندكو تنعرفك جني درهم ñu tofal ko ci jakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou batay ci ak dundulem lawon bokk na ci wenen melaw dundulem moy o ñettel moy bi nga xamantene yonent bi alayhi salatu wa salam wona sahabi num leen don doye li tajhisu jaysil usra ngir ñu wajal ben xaar xaret bi nga xamne moy qaswatu tabuk ngir xex ak wa rome yi nan lañ wax ci waxtu te ñoñu ñoo don akbaru dawla moy etat bi gëna re فجاء عمر بنصف ماله عمر دم جل لم امون تي كير بي ييب سيد لاكو نياري خاج باي فا بن بي اندي بن بي وجاء ابو بكر بماله كله ابو بكر نيوك على لم فلما ساله النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ماذا تركت لاهلك واولادك يننت بلاج ابو بكر نكو واو يو داغا اندي لغام ليب منكو واو منكو لو فا باي الخال يا نجبوت جا منكو تركت لهم الله ورسوله bayena len yalla ko yonentem yalla du len setan yonent bi du len setan wa qaba an nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhutubu fi an-nas li yahudduhum ala as-sadaqa yonent bi jog taxaw di war nit ñi ngir ñu gëna mëna joxe seen alal ci yoon yalla usman ne bere da di ñew ne ya rasulullah alayya mi'atu ba'irin bi jihasiha amna fi temere gelem yo xamne sof nañu ba dis ganna def na ko ci xareb rom bi mana wajal nako ci xareb bi nga xamne mom lañuy wajal xareb ji muy xareb te bok yaronte bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene def na no khutba nit ñi sayyidna usman dug nako ya rasulullah alayya mi'atun ukhra andi wadna yenen temeri gelem ba ci yoon ñettel ba usman nako ya rasulullah alayya mi'atun salisa benen temeri ngi muy ñett temeri gelem mu ñew ci yoonu ñentel bi ne ko ya rasulullah jël loxom tek ko ci yonent bi ne ko alf dinar jinni dinar ak ni ma joxe ko ci wajale ko ñu wajale ko xareb tabok bi lan la yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamne ki dal ci deug deug du nit mune ma darra usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm mune usman dara waratu mana lum defati nonu la mana amatul bakar ci lum mana def ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا ابدا عثمان امته البكار لو مدفتي نونو لا اللهم اني امسيت راديا عن عثمان فرض عنه يوننت بي جوج نيانال عثمان ياو يالا ماغي لي سيرن غرمنا عثمان يال نانكو غرم غرمنا سيدنا عثمان ياو يالا يال نانغا غرم سيدنا عثمان رضي الله عنه بنين بلاو نينتل سي اك منا جوخيم غناو حجه الوداع بيغا خامني يوننت بي صلى الله عليه وسلم ديفون نكو ci le digale julit ni mom yonent bi tajhiz jaysin li infadhi ila al qaba'il al mujawirah li ard rum benen xare bu ñi wajal usman radiyallahu anhu delu andi temere gelem jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñeen fukki gelem ak juroom ñent yep dañ leen sof bañu dis ganna ki bagage bi ahmalha thumma jaa bi 60 farasan delu andi juroom ben fukki fas way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nak biñi wajal xare bobule moy xare rom bobule la yonent bi daanu tawat radiyallahu sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nañ teye wajtaay wi nañu taxawal xare bi ba yonent bi joge ci tawatam ji way yalla def nako soob walam yakhruj illa ba'da wafati rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi genn aduna waye ba yonent bi genné aduna ji te yonent de wajalon xare bi sayyidna usman daf ne raya wo xamne yonent bi takkon nako fassumako yene tekki nit ñi nara murtad genn ci diine ñu xex ak ñoom koku modi sayyidna usman raya wu yonent bi takkon duma ko massa tekki benen melo ñentel ci joxe alal ak juromel bi ci joxe alal ak dundle ganna bu yonent bi alayhi salatu wassalam genné aduna dafa am li ñi tudde qahtun shadid moy bekor bu reey dafa amone ci jamono ay Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum
سيدنا أبو بكر نلين نغير منجرك إن شاء الله لا تمسون غدا حتى يأتكم الفرج من عند الله سبحانه وتعالى منجرين خيف بيقناك قمتنا وعيكنا بلا سبرك بنتدنا فين إن شاء الله. فلما كان صباح الغد قدمت قافلة كبيرة لعثمان وكانت محملة بكل أصناف الطعام. لا تبدي صدرك أمنا من نجق بأن قاور قمك أنا برون تجامنا تيجينا بأن كونتينر بفاس دلكي أي نعمكي أليمانتاسيون نونة سيدنا عثمان فك موكو كماند واند تخيطو أي نعمك لبلي مرسنديسم كوميرس موم سيدنا عثمان رضي الله عنه bimu ñëwé commerçant yi da di ko seen daw djublu ko bëgg jënd marchandise ni manana téyé ko am ci bénéfice dax ci julit ñi ñu né Ousman nadfa'u laka dhi'f az-zamani man nañ la tégal lu tonni li ng ko jëndé won nga jox ñu marchandise sidna Ousman né len la lolu doyit ñu né ko man nañ la tégal ñaaru li ng ko jëndé won man nañ la ci tégal ñaaram sidna Ousman né len la lolu doyit ñu ne ko ban lañ la tégal juroomélu li ng ko jënde woon te mosunoo gis na commerçant bu masa fay lu mel lu toll nii nadfau laka xamsata adaafi zaman wala naclamu taajiran fi ardi aljasirati yuti akthar min haada. Lan la sayidna Ousmane wax ne leen déedéet laqad wajadtu man yuti asharata adaafi zaman wa bituha lahu. Sayidna Ousmane ne leen yéen juróomi fulandi rek ngeen ma ci mën a tegal. ñu ne waaw sidna Ousmane ne leen gis naa ku ma ci mën a tegal fukki fullandi maanaam benn boo def mu tegal la ci juróom ñent muy fukk. ñu ne ko ko kanda mu ne mooy yàlla subhanahu wa taala yàlla miy fay ëllëg nga xam ne boo defee benn mu fay la fukk nee na moo gën ma defal leen benn ngeen fay ma juróom gis naa ku leen dàqa fay te mooy yàlla subhanahu wa taala bi'tuha lillahi alladi yajsi ala alxasanati bi asrati adaafiha wa tasaddaqtu bi tilka alqafilati ala fuqara'i ahli almadinati bila samanin wala hisab. Ne ma ne leen gis naa ku leen ëpp fay mooy yàlla subhanahu wa taala mooy fay ci benn boo def mu fay la fukkam ba lu ko ëpp ma jël alal ji jëpp saraxe ko ci fuqara'u madinatu lmunawara way ñàkk yi nga xam ne ñoo dëkke madina te séntuwuma ca njëkk séntuwuma ca ñu fay ma ca leneen. noonu la sayidna Ousmane def bokk na ci ak tabam ak mbaaxam ñu ngi daan goreele ay jaam ngir rek maanaam delloo leen ci seen freedom mooy seen liberté moo tax yonente bi ali bi nga xamante ne waajal nañu jeysul osra boobule ci jamono boobule ak biaru ruum ak li nga xam ne def na ko ci xeeti wuñ ñu ay njaqare ay nit ak li nga xam ne dimbale na ko ay fuqaraaw yeeg ñi nga xam ne ñoo soxla wo ci noonu la sayidna Ousmane radiallahu anhu wéye te dara ba ni ak dundam jeexe noonu la def di goreel ay jaam fu mu mën di fekkub jaam jënd ko ci xaalis goreel kooko bàyyi ko mu dem am libertém yastari alabda min sayidihi bi ayi saman summa yahabuhu xurriyatahu mubtaxiyan wajha allahi alaala. Fub jaam mën a nekk lu njëgga seer seer lu ko borom di jaaye mu jënd ko ba noppi goreel ko lu tax mubtaxiyan wajha allahi subhanahu wa taala ngir sàkku ngërëmal yàlla subhanahu wa taala. sayidna Ousmane ku amoon kersa la daawul sigi xool nit moom sayidna Ousmane ci kersa moo tax wax ne ñu yonente bi salallahu alehi wa sallam nee na axya ummati Ousmane bnu Affan ki ëpp kersa ci sama xeet yi moo di Ousmane bnu Affan. am na bis sayidatna Aïcha di nettali ci benn jataay boo xam ne toogoon nañ ko yonente bi salallahu alehi wa sallam dafa tëdd suunu waaye yàlla dogal fi mu tëdd maanaam ay bëti wóoma ma ngi feeñ ba lenn ci ay luppam maanaam ay tànkam di feeñ ki nga xamante ni bi moo di Omar diisoo ne salaamaaleykum ñu ubbil ko mu dugg yonente bi sottiwut aw tëddiinam ab wóoma ngi feeñ ak lenn ci ab luppam. am keneen ku nuyoo moo yonente bi la mu defoon sottiwu ko muy Aboubacry ni Sadiq na mu tëddi woon sottiwu ko moom itam waaye bi nga xamante ni sayidna Ousmane nee na salaamaaleykum yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa jóg defaraan ay yéeréem ma wàccee ay yéeréem ba dara feeñatut ci abwoomam wala ay luppam. bi mu defee loolu sayidatna Aïcha laaj ko ne ko waaw yow damaa gis am nañu fi ñëwoon nuyoo muy Omar ak Ousmane te soppiwoo aw toogin
ma gis ab Ousman ibn Affan nuyo nga jog defrat sa yere lan la ko yenenbi alayhi salatu wassalam wax ala tastahi min rajulin tastahi minhu al malaika ndax do kerso wo ci ko xamne malaika sax dañ ko rus ndax do rus ko xamne malaika yi dañ ko rus koku moy Ousman ibn Affan radiyallahu anhu motax Ousman wax nañ ne musutu summi ay yerem ci donte day lal ndox manana da fay sangu ngir rus manana def yaram neen donte yalla rek mo koy gis Ousman ibn Affan yaronte bi alayhi salatu wassalam bok na ci ñimu begalé aljanna mbekté mu mag ak séré su yaronte bi def ci xamal nit ñi ne len ki nga xamne modé Ousman yalla begalé nako aljanna yele nañ ci Abu Hurayra radhiyallahu anhu mu ne كان على جبل حراء هو وابو بكر وعثمان وعمر وعلي وطلحه وزبير فتحركت الصخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك الا نبي او صديق او شهيد يرنتبي عليه الصلاه والسلام لنا ما نتلي بني وخون تي سيدنا عمر بيمو ييغي تي جبل تدوج حراء دوج ودي ييغو yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko ne dalal yow dojuy xana xamo ñu war ci sa ko ab yonent la ak ñaari xaritam ak ku de ci ku ko xamne dafa shahid negate bobu nonu la sayyidna usman di genné aduna lola motax noni la amé itam kon sayyidna usman ku amone kersala ku yonentibi sallallahu alayhi wasallam digon aljanna la motax amna bis mu tok yonent sayyidna usman ñu nuyo fogg ñu ne anati ci buntu bi ñu ne sayyidna usman yonent bi ne ijandahu wa bashirhu bil janna fa idha abubakr as-siddiq thumma jaa akharu yasin fa qala lahu isin lahu wa bashirhu bil janna fa idha umar thumma jaa akharu yasin fa sakata hunayhatan thumma qala lahu isin lahu wa bashirhu bil janna yonent bi da tok abubakr fagg yonent bi ne ubil len ko tebegal ko al janna nestuti omar fogg yonent bi ne ubil len ko tebegal ko aljanna nestuti usman fogg yonent bi ne tek ak dir bam yag mu ne ubil len ko tebegal ko aljanna lutax alala balwa sayusibuhu fa iza usman ibn affan yonent bi ne tek ndax boba yalla won nako ni ki dana am musiba mu koy dal moy namuy genné aduna yonent bi ne tek xamna ne dana dem aljanna waye dana jaar ci natahi yalla fi ci aduna bala mo genn aduna bala mo genn aduna ak jaamu yalla lu koy won la mom sayyidna usman wa laqad kana usman radiyallahu anhu qimmatan fil ibada wa kana yukaththiru min as-salati was-siyami wadh-dhikri wa qira'ati al-quran faqad kana yahfazu al-qur'ana kullahu bal wa sata'jab 'indama ta'lam ان عثمان كان يصلي كل يوم بالقران كلها بالقران كله في ركعه الوتر سيدنا عثمان كوكاي وون تي جامو يالا كو باري وون اي جولي لا اك وور كو باري وون لومي جانغ القران لا كو موكلون القران ليپ لي يتام واي لا تي غينا ييمي مودي سيدنا عثمان دانا جولي القران جيب تي بن راك بي تار مو جانغ تي القران جيب لولو موتاخ jele nañ ci ibnu umar radiyallahu anhu mune wax yalla ji yalla di wax ne aman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman ya'zur al-akhirata wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab koko usman lañ ci jublu yalla neena ndax dana yemok mos ño xamne dañuy taxaw guddigi yep diko julle ka jamu yalla ngir ragal al-akhirata ant yaakar yermane yalla subhanahu wa ta'ala mo ndax ñooñu man nañu yem ak ñi xamul dara jëmu yalla te bu alquran di wax borom xel yi lay waxal te bobu sayyidna usman wax nañ ne mom lañ ci jublu ndax jaamu yalla am gu metti gi nga xamne dekk won nako ku amono ragal yalla la ku amono ragal yalla mom sayyidna usman amna bis mu taxaw ci ben bammel di joy ba ay rongoñam toyel ak sikim bamu toy xet ñu ne ko waw yow lan ngay joy ni tadhakkar al janna wan nar fala tabki buñu de waxtane al janna ak sawara do joy wa tadhkuru al qabra fatabki te bo tude bammel dadi joy
mune len day dama degon yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di waxne al qabru awwalu manzilin min manazil al akhirah fa in najaa minhu fama ba'dahu aysar wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad usman ne len li tax ma tim bammel di joy li tax ma khalat bammel di joy dama ma sa deg yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di waxne bammel moy etape bi ñëk ci etape bu al akhirah su fekke nit ki muccu na ci rek la nek ci gannaawum lepp da yomb waye bu nit ki muccul ci bammel lu ñëwati gëna metti yanantura alayhi salatu wa salam neena al qabru awwalu manzilin min manazil al akhirah fa in najaa minhu fama ba'dahu aysar wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad bammel moy premier etape bu al akhirah sa bu ay mbiram yombe rek lu ñëwati yomb waye bu ay mbiram yombut lu ñëwati gëna jafé motax mu ne ko lool la dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena yonent bi dégg na ko mu naan musma gis ben xoolu kay bu gëna raglu li nga xamni modi bammel kon usman radiyallahu anhu neena law anni baynal jannati wan nar wala adri ila ayyatihima yu'maru bi لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير سيدنا عثمان نانا بو فيكونت لا سوار دا فا نيك سي سما ويت الجنه نيك سي سما ويت خبغوما بان لا سي جيم نانا مان سوبوبا لما دون ميبت رك مان نيك اب دوم بلا درا خيو بلا ما خم فما جيم لا خم دي فو جيم بنوك دوند ديكو خلات لولو لوكو غنا متي ابو كون لولو لا سيدنا عثمان رضي الله عنه ak taxawayam ci bi nga xamanteni bi non la genné aduna mom sayyidna usman bis yi de dox ba yaronte bi alayhi salatu wassalam genné aduna njaqari yi gën di jafé ci mom mu njaqara de lu taratar mom sayyidna usman ci ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam qad mata wa huwa radin anhu te yaronte bi gëremon nako lol summa asbaha abu bakr khalifatan ala al muslimin ba'da wafati an nabiy جناب أبو بكر نك خليفة وكان يحب عثمان كثيرا ويعرف قدره ومكانته وكان يقربه ويستشيره في كثير من الأمور التي تخص شؤون المسلمين سيدنا أبو بكر كبغون سيدنا عثمان لا دان ديسوك موم يو باري باري باري لوتاخ غير تير بيكو يالا جوخ ريسبيكتي اك ويغي اك مكان مكان بيكو يالا جوخ مي درجه دي دان ديسوك موم لو باري تي نديروم جوليت ني ولما دنا اجل الصديق بيغا خامتني ابو بكر الصديق ني واجي جن ادنا وقد اكرمه الله عز وجل بالقضاء على فتنه المرتدين وكثرت الفتوحات الاسلاميه ابو بكر يلا مايكو خيول مو خيخا ني دوت مرتد با دلو تيي لين سي سين دين اوبي اي ريو يو باري باري ديف دوغال لين سي الاسلام تي موم لا يلا وماتي او يوو باري باري باري جمالي سي جوليت ني ak li nga xamne mo di lubi koku mo di sayyidna usman radiyallahu anhu waye and ak lolu mu def yeb ak mbeugel gi ko nit ñi beggon ak nga xamantene julit ñep sayyidna usman yor julit ñi yorin wu rafet kenn ku ne mu wutal la noy mos bu wer wi de biñu defé lon nak mbolom nafiqi dal di yok seen bañel nak da xamni ne rewum l'islam état islamique gi gëna yaatu ñu ne nañ def ben conspiracy nañ def ben complot ci ngir lan ngir fassiyene daanel sayyidna usman ngir fassiyene ko jele ci khilafa gi fitna daali tambali ju bayyi ko ci yahudi bayyi ko ci munafiqini ben ko ko xamne mom liñu tuddé abdullah ibn zaba mu andaki pexem andaki gayam ñu tambale fitnal julit ñi ak jema sikkal khilaf ak sayyidna usman ne sayyidna usman dafa sacc khilafa ju way waruto na doon khalifa lolu lañu wax abubakar ne usman ñi ñoy ñi nga xamne yewon nañ ko ba doon ko ay mom war ko wona doon lolu motax ñi daal di yëkëti lolu daal di def seenu campagne nak ñom munafiqun yi bokk na ji ku ñu wax abdullah ibn abi surayh yebal ko misra momit mu def dem campagne abdullah ibn amir yebal ko basra momit mu def campagne ngir ne sayyidna usman mom lañ ci bëgg jëlé ndax dafa war nit ñi
lekna alali julit ñi nonu la def kon nañ ko fi jele lolu motax ñu jël seeni pexé fassiyena ko doxal biñu defé non nak yebal nañu sam yitam campagne fa def fa nga xamne mom lañu def wax liñu wax bi lolu amé nak ñu né nak ki nga xamne modi Osman ibn Affan faaw ñu sappal ko pexé faaw ñu wacce ko khilafa bi ñu yone ñew ne Osman da ngay bayyi khilafa gi boccal sa boccal gennal ci khilafa gi manana da ngay wacc da ngay demissioner fa aba Osman radiyallahu anhu ndax kan dafa am lu mu digge won ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko fasuma yene deltu ginaaw fasuma yene demissioner ci ligueyu l'islam ba abadan ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne won nako ya Osman munako asallahu an yuhammisaka khamisan min ba'di فإذا أرادك المنافقون على قلقه فلا تخلعهم يننتبع عليه الصلاة والسلام نيوان عثمان منا أم يالا صلى الله بمو خمنا بلوك صلى الله بلوك سمي بموك تكنا بابا خلافة جلتي جبل سمنافقون يمو ينافقه يوى بغلوك سمي لو بلوك سمي بموك عثمان جاب لولا نيو كونفلي دادي تامبلي أم نتير عمر مانا def ko residence surveiller ci keureum lu mat ñen fukki fan Osman mi nga xamne jambar la nek fofa di muñ rek sahaba yi ñew fekk ci ko ci li wër keur gi ne ko nak dañu bëggoon nga diglé ñu xex ndax ñi mom mënu ñu nu ta bo diglé ñu xex dañu leen fi jëlé ya abo Osman li leen man duma diglé ak xex bayi leen non rek tok leen wa talab minhum luzuma buyutihim dem len seni keur ngeen tok li la sayyidna usman wax al muhajirun ya ak ansar waya wastad al isar alayhim wa man'a anhum al mutaamirun ziyarata wa harramuhu wa ahli baytihi min al ta'am wa sharab ni nga xamne ñoy ñuko teye otage ne keur usman aw ñam dootu fa duggu dara dootu fa duggu tere fa yobbu ñam ba Osman nekk fofu ak xif ñu tere itam ku fa dem Sayyidna Ali ñew di poussanté ñom ngir bëgg yott Sayyidna Osman am ndox mu mu naan bakalam wad ñu ne ko ñu fexé ba duggul fofu Zaid ibn Thabit wax wa ansar ne len wax yeen wax Sayyidna Osman ne ko ñun ñepp ñun lansar yi no ngi fi ci sa buntu kër taxaw in shi'ta nakunu ansar Allah marratayn bu la nexé ñu nekk ñaari lansar فقال رضي الله عنه اما القتال فلا لنك من غن كو ديف بامو ديف خيخ خيخ موم بولن كو ديف موكو وارسل علي اليه انما هي 500 درع فاذن لي فامنعك من القوم علي بن ابي طالب جوب تخاو نكو ماغي فيك جرومي تيميري مبي كون مانا يي نيو مانا خيخ جرومي تيميري غاورانغ في تيغا ديغلي بوكو ديف ني جيلي في نيت فانك لم تفعل شيئا يستحل به دمك دفو لن لجرني دغن لسا درب واي لن لكو عثمان وخ جسيت خيرا ما حب أن يلحق دم في سبيلي بغو مموس درد دي تورو جسا مويون جسا مك اي بولين خيخ باي لن نون رك صحابي ام لولد متلول لول ندجلو تي بنتو كرا عثمان تي وتو كرا عثمان المهاجرون اك لنساري اك سيني دوم نيوم نيب نان ديغل نو رك نو خيخ اك نيوم واي سيدنا عثمان لين اعصم على من كانت لي عليه طاعه الا يقاتل من دجنا ماغي دي جن تي يالا دي لين ديغال ني كيب كو خامني امنا تي يو كليفتيف بول خيخ كيب كو خامني امنا تي يو كليفتيف بول خيخ كين سي ني وضرب عثمان رضي الله عنه المثل في التضحيه بنفسه عثمان ورن بنت تي مانا جاي سا بوب مانا جوخي سا بوب فولونتيرمان فداء للأمة الإسلامية غير جوتو خيتو إسلام ييب جارالنا سيدنا عثمان موجاي بوبم تي لي لا نيو توري ديرتي نيو باري تي صحابي تي لي تام لا ميتي دو باري ام تي كانم جوليدي عثمان نيك تي لولو نيو وور كرم غي غاوكو ميغي لين دي وار دي واخا نيوم ني لين لان لا ديف انشدتكم بالله والاسلام هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل احد ومعه ابو بكر وعمر وانا فتحرك الجبل حتى تساقط حجارته بالحديد
فقال أصبد أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان عثمان نيلن نيوم نيغا خامني نوي نيكو تيي اوتاس نيلن ماغي لين دي جيكتانتي يالا خانا ديغولن لي يونتبي صلى الله عليه وسلم واخون كاروبيس با نيو اندي مانك ابو بكر اك عمر نو تخاو تي كو دجوي دجوي دي يونغ يونتبي نه دجوي تخاول ت نيل تك ناخ اب يونتيه نك سا كو اك ñar ño xamne shahid lañ mana dañu det jihad اللهم نعم قال الله اكبر شهدوا لي ورب الكعبه اني شهيد جنا نه دامي دي سي جهاد جنا كو سي بروم كعبه غي كون لا يوننت بو واخون ني وشهيداني نيو ني سي مان تاي جيلي عثمان ما واخ لول ثم انشدتكم بالله الذي لا اله الا هو هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال قالوا اللهم نعم سيدنا عثمان دل واحد نلين ماغي لين دي جيكانت يالا ميغا خامني يالا رك موي كين تا كينن دو يالا كودول موم خانا خوم لين يونت بي صلى الله عليه وسلم مسنا تاخو سي كانم نيت ني نلين انا كان موي واجال شيخو نيما واجال كو با نيوم نييب ديم نان ديلو سي سي جام كين نياكو سي او فاس كين ني لا سي لابو فاسام دغوت ني نكو اها كاي لولا امنا موني اللهم اشهد باتاي مانكوي سيرالو يالا بوما دي فيما تاخو يتام del waxane len anshadtukum billahi wala anshadu illa ashab an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alastum ta'lamuna anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man hafara ruma falahu al-jannatu fa hafartuha mun sahaba yeen lay waxal mang len di jikant yalla ne xana xamul ne yonante bi newona ana kan mo gas mona mo jendeteenu rom bobule te kuko am amna al-janna man ma defal ko sama bob ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته خنا خمون لي أن تبدو مسدق الجنة دفنا له نمل نينكو أها كي وخنا دق عثمان وخ نيغا خمنا نيوكو ور نيب تبابا ميغي تي أو ميتيرو ميتي ميت مو غيس أبو بكر صديق رضي الله وأنهم قالوا له اصبر فإنك تفطر عندنا أبقى نيوكو عثمان مونيال رك xamnañ ne dagay dé té da nga wor ba ci bi nga nek waye na la wor ne fa non ngay dogo ji muy fa kanam yalla subhanahu wa ta'ala ak abou bakri nak omar ibn al-qattab fek bis bobu omar dafa wor sayyidna usman dafa wor mu dadi wo li andil len ma ab téré ñu andil ko mustaf ben kamil mu ubbi ko tambalé jang waye ñi nga xamné ñokay wër ñoko bëgg faagaal ñi ngi ci biir kër gi té ñu bare bare lañ amna soxnam diko jema defandre ñu door ko ba dam mate ay baramam ci seeni jersey muna bismillah tawakkaltu ala allah subhanallah ay baramam di dag di rot wa yalla gaaw wacce be intervention fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim yalla ni len di gis di len deg yalla dana len di fegal te dana len atté bu ëllëgé koku moy sayyidina usman ba ci bisub ñettel ba le sayyidina usman wacce ab ligé ñu yanu ko yobbu ko ci ginna waxtu julit timis sun ko ci armeli baqi'a wajal ko fofele to bobu amna juroom ñetti fukki at ci ak dundam inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu noni la ci yalla subhanahu wa ta'ala di gaddo nitam ñi nga xamne ño gëm yalla ci defandar len ci seenu dund waye defandar len ci buñu faato itam inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu ان الله لا يحب كل خوان كفور نيل سيدنا عثمان رضي الله عنه لف نيتو يالا كو نونتك مامي دنجو غيس من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب نيونيغا خامي نيوكو دون سونال نيتي اوب نييب غينا بي تي اك ندوف لا نيو دي دانيو دي دانيو دوف با دوخا تي دي مبولم ني دون سونال سيدنا عثمان تي اك ندوف لا نيو فاتو امنا سي نيو خامي دانيي داو دي يوخو با فاتو amna ci ñoo ku ñoo xamne dañoo dagg seeni tank ak seeni loxo ci noné lañu faato ngir la nga xamne defoon nañ ko kon yalla du bayyi mukk ab jaamam noni la sayyidna usman gine aduna wa rahala shahid 'ala ad-dunya la sayyidna usman genné aduna ba'da hayatin tawilatin ganaw dund bu yag mali'atin bil basl wa at-tadhiya dund go xamne lepp dafa fess del ak joxe sa alal ak volontaire ci l'islam ak jihad ak mandute ak toroxlu fa karam yalla rahala bayna amsal dima'uhu allati la ta'lamu tasajjat bi hubbi allah wa hubbi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam nonu la wacce ab ligeyam
deret ji di tour ci kanam deret jo xamne mos lepp nga jaxaso ak sopp yalla ak sopp yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam salat dima'uhu sharifa التي انحدرت مع كل آية من آيات القرآن الكريم رحل بعد أن قدم للإسلام الكثير والكثير وها نحن بعد هذا الزمن الطويل نذكره ونذكر أعماله الجليلة كوكما سيدنا عثمان درتم جب جحسو تيون يلا درتم تور تيون يلا تدير بيق لك فاتلكو أبصبت فاتلكو جنبار كو خبنا دنيوكو فاتل بأبدا اللي فيك نيونغي دنيج كوصوف رضي الله عنه رضي الله عن عثمان بن عفان وجمعنا فيه فردوس الأعلى خليفة الجود ذو نورين عثمان بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا نلت المحبة في قلب النبي ومن سواك بنتاه من أزواجه كان لك الحياء الذي ما صدقه خجلت ملوك الله لما فادت إيمانا لله ضرك في بسل وفي كرم يا من تلون فيه الخير ألوانا كوكما سيدنا عثمان رضي الله عنه رضي الله عن عثمان بن عفان وجمعنا به في الفردوس الأعلى هذا آخر ما نتكلم فيه عن عثمان رضي الله عنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Bumul di sifari wa sarari Hamdari mundi sanamal

على الآفات والمدايا وهب لنا الهدى على الطاعات وقفنا الحسنة بالأوقات.

بهم قبرنا راجعا ونجهم وهاجهم وسكهم ولا تعاقبهم بكل ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم عدالهم لا تقدرون على ملائكة لصوت يصروا قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارح وقاموا

ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا لنا بالله فنبقى سرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في الكفار والمسلمات في اجتهادهم سقا وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل

وجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا ربنا في الخدمه للمسلمين عبدا ورحما وجعل لهم فينا هدى وخيرات وصفهم منها هدى وخيرات واغفر بمسلم لوجهك.

يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا رب يا قرآن يا